هاتي للتفو فيها سباه وديني يتي لسكالاغي تفنا غلستانتي تملال تعدرت يواتا سورتي.